ماني مان من دوب بيخشي سفر انت مرتشيلي تقع من هاني اكس هيدا توخيري بيش سفر بيلك نانا مختاري اكس كينا دم جيبت نوع روندي دوري سيري داني كروزا متي يمشي فيري تقع دم كاري لاك.

مال من تو بخشو سفر انت مختشيلي تقع من هاني اكس هيدا تو خيري بيش سفر بيلك نانا مختاري اكس كينا دم جيبت نوع روندي دوري سيري داني كروزا متي يمكن فيري تقع دم كاري لاك.